أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

محمدٍ حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي

بإذن الله أركان صمدي كان ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت سديانا مكنتني بعد ديخ صحت لي هللا موسعا بعد ما قدمت ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وصحت أنا بكونك الواحد القهار منفردا لقرعدان على بسرى إدمانا نبعتني أمس تنبيها راجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس آويتني بعد فسرمدا لي أسلمت وجهي إليك اليوم ذات دم لمن غدوت له كعبا وحصانا دعا مدادي حدا هاجي لخدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا خير

تربي بالتكريم دونانا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملمني اليوم يا وهاب فوخرجا يولتر لي أعداء ومسلانا لجبر اسم حلال طيب الرحيم كوريا وسهلونا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لدينا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى اكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكش جعل بتوسعه كليله الخدر احي الانبياء اعياد

حتى تبصر من خلقك الخير الجب الله نازع جبارا وسلطانا رل صلاتينا يا قهار في أبد والطعمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزي من كردوانا وخيتني يغفر ذنوب بكم ليها الفراق الذي لم تردوا خلقا والتموا عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هجي بقلبي تقبل واكفر ربي استجب وجهت وجهي يوم الصبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم غيدا قد يبشرني فتحا

افتح لي اليوم ليكن وبالبشرى ياتي بلا موت ولا ضرر، واجعل بفضلك منصي ربي قربانا يسر جميع الذي ارجو وابلغه حتى اكون خرير العين جلانا. يا ربي خذ لي في الدارين كل منى، ولتكفني ابدا مكرا يمان ايمان وفديانا. تركت امس الذي خدمته ومضى، فدهر بدل وعني كفر نسيانا. وجه لي الكسى وتسخير دون عنا، ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا. فطاو هب لي فتنا

نبعتني أمس سيد فايدا ومعرفة وسربدا بينا والتكفينا يوم للمسلمين وخل فيك بشرانا ملكني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ويدانا لي صوت أنت العلي كون لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبت جناني وسد منطقي وغني.

دعية ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما

وكان لوقت بالعام عجرة كي ينهي منه دنزانا خلي خلوب الغداء ترى لنصرته

0: Y dünya mein Vater liftahwa beliau warzuhni bikun lana dakhiyatin ajilan bil bisri wa madadin hatta ukhima li dinillahi arkana yasiru ju'i li tuba wa ahmini wa khidni adal wara wal tutibli sama wal aradi wal hawa bila ala sanadi li faikan bana ajib wa salli bi talli min ala sanadi محمد والدهب لي فائقا بانا أجب وسلم بتلي من على سندي محمد والدهب لي فائقا بانا أجب وسلم بتلي من على تلي من على ما يذبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين كون جاي جيب مونغوك رك جانت

la taxut kon gis nga ne ba pare waxat na ne fa'lam annahu la ilaha illa allah manam xam xam li ci jitu moy nga xamne yalla rek moy yalla lolou ñu ñëw ci alquran batay yo exemple la ci waye yit xam xam tawhid moy li ñi jëk la ab jam ci bammel manam ci faatu ba dugg ci bammel ñukoy laaj lamuy jangat prom ak la ci ay kon mo gëna mag ci mbolom xam xam bi ndax xam xam day top limuy jangat yalla mo gëna mag lepp kon lepp lu koy jangat rek xam xam bo mo gëna mag xam xam ci lolou borom xam xam yu bari wax nañ ko bi ñew ci señ bi rek señ mo wax nañ ko bari bari wax ne da ngeen xam ka tawhid moy li gën ci ab denc ëlëk yomul xiyam manam bu duggé ci للشخص في باب دونه علم يفيد مسجلا ما ما خم خم بو خم نه من نا ويتش خم خم ييب تي بن مون كو ويتش كون لول ديفنا بو تي يامون داي داي واري سلو خم خم وخات ييت نه مانام لي گنتي خم خم بي موي خم خم توحيد وا فيو بي اطلاق توحيد رب العالمين اتفاق موي لي گنتي خم خم موي ويتال يالا تي لول مبرم خم خم دا كون

0: Dạ, yeah, anh không biết ông chị đi mưu. دين التوحيد الهي باتباع ومن خاد من خاد لين ربه بطول باع ما يسمو دين موي ويتال يالا سمو دين موي ويتال يالا سمو بروم بري واخنا دين التوحيد الهي الناس دين التوحيد الهي الناس بسنه الماحي من الناس
1: تي
0: رنغا واخا دين
1: واو
0: واو واو سارو جامم مام يالا داكو خيوال مويتا يالا
1: نتي
0: يالا اي وخام لا
1: تي يالا
0: وخاري ني الله ربي ولا اشرك به شيئا فنعما منعما رضيت به
1: تي
0: يالا ماي سون بروم تي دوما كو بكالك بكالك دارا وخاري ني برئ الاله من الشرك ومن كل نفاق وسعد الدمين كسبية توحيد ومد تحدي وحيد مانام جيل جيل دوغنت عبد الله وخديم رسول
1: قديم رسول ديغنت بوب لاي ولا
0: ني لاي باغنت دا نيغي نيغو ليراي دا جوغو جيم سون بروم نتا ديكو جام سون بروم جوخان كو يونتي عليه
1: السلام
0: ماي دالني يالا وخا محمد وخادم محمد لسمد يالا يالا مو تكال يونتي بي يقين مو ماي فغال اخد مانا بوكال يالا
1: مو دوخ ديغنتي مو بوكال يالا تروا
0: ولا من فكل مسوي لم لم ينت به كيف كو بوكال يالا دا دا دسيدي كون كو ام خيل دو بوكال يالا ناخ يالا ليب لو ام في ياو تي خيو مو كو ديفال
1: تي
0: بور بور بو تول نون نغ ورو كو بوكال دارا كون كو بوكال يالا دا ييوت لم ينت به
1: يالا ينت به
0: la jor dem dane duma sakku karama ci kulul yalla sun borom
1: tay
0: wa da atubu karama illa minna allahi rabbil arbab
1: allahi rabbil
0: arbab manam yalla mi borom buri xam fo manam am nu fi woni abdul abbab moy lan borom buri
1: wa
0: kon ñu koy tekkal ci abbu manam kon bur mi bu jëm da am borom momi
1: wa kon duma ñu ligi yo gina ko da am borom koy ñaw ci borom
0: ko dem ci borom mu gëna يمانك قلبي من سر ولا منو لا تبعي لو يمي يمي
1: يمي لو كاين
0: مرام كنا خامن دا بنيو تي ديك موي خال ديركان كنا خامن ليب توحيد
1: واو ديغ لا
0: واه ليب توحيد لا باتاي مثال مو مانا تي مثال بي خامن دي جوغي توك بي ولا ولا جوغي مباك باري دي جام دار يعني بي نوي باغ لوغا بن سوفي بي واي بن واي بن نان سو ndax yaa ngi jëm ci yuhdis wallahu la yuhdis wala yatkhalaf
1: tay
0: mo yalla dara taw ko te du wuté
1: tay la del la del ci borom
0: wa dama to legi waji tam da ko jaxal legi bimu ñëwaté ci ndu xar ko ne ko dama jaxal lama la ak dama jaxal bu ko waral se bi no dama dama xamal la yalla lu mu bëgg moya may lu lolu may taxit moy deug kilifa ndari
1: wa
0: beug dem ci toit bi ñaan ko intervention xam nga bu borom ben way bo xamne rek da beug ñu bi kërëm man na
1: wa so wa day dal
0: ben nangu
1: ah
0: ndesal way dafa dafa bañ dañe khalu bayni wa bayna rabbi wa huwa araf bi minkum
1: tay
0: manam bayle sama mak sama borom ndax mo uppir mané ci yeen yeen banam ci man mo نعم بيقول لك te teew lepp da ko delo yalla
1: ndessa
0: xamna yalla rek mo fi nek
1: tay
0: waye buñu dewe ci biir borom bi kon legui la jugé na jarna lu ko ñewon dar ak ci dakar bu dug ci borom bi jëm gabon ñene bi dewe ko na ci ben sal sal mo ñu ci gal gi ne ko dama dig ñu da nga jëm gabon ñene ci la xamé ne ñu ko jëmé gabon nek moy la ilaha illallah mu yalla kep ku jamul yalla bis dana ñoo mo xamna yalla rek mata jamm
1: tay
0: waye kep ku jamul yalla da jale ko ci sunu yunus ibn salam
1: salam
0: bis dana ñoo mo xamna yalla mo yunus ibn salam so yalla mako yunu kon gis nga kogu fi ko fek
1: tay waaw
0: ci ay xadi mi ci ko fek ci te wul la do ko delo ci yalla ko wax ne ko fa kullu zi isa la tawajjuhu li fa'ida wa nafsuhu li babin na'in qa'ida ne ko kepp ku djublu kullu yalla na xamne da wo man bakana djemi ko ci sawara
1: tay
0: de nga won tawajjaha lahu bi ghayri ma ata bihi manustu fi mukarrama muhammad sayyidina muhammadun sallallahu ala fi alihi wa sahbihi man abda'u la fa abadan la yah اي وزله القدم
1: تي
0: لغا كوكو مو ميغا خاامني دنگ نواجي لول نا سون بروم داكو جي داكو جي فاي داكو جي فاي اي ما يو خاامني دو جيخ
1: تي
0: مو لا وخني حديتي سفر لا كنا كير
1: سفر
0: حدي ادي جي مو لي مو ليرال لا اله الا الله محمد رسول الله
1: ديسان
0: مو لول مو حدي ادي جي مو ليرال نينا تي سون بروم فاي نا اي ما يو خاامني ñene ba ma dem mom lepp luy nan du kuy
1: cey
0: du graw ci mom da la wax
1: lepp
0: rek da koy delo ci yalla
1: waaw
0: waye yimu ci delo ci yalla may may day wo toba bi ñene ñu leen wëfël yalla
1: cey waaw gaan yow ci jambatul rek ñu met
0: na am leen taxna comme gaay taxna gaay do taxna do gaay dal ñu da la taxna gaay ñu
1: da la taxna toba bi cey yalla
0: deug mo do mo ne moy bi tawhid inda thawit taslif wal juhud
1: tay
0: anam yalla ma nga jakalo yo dina wetal jamoro yi nga xamne ma nga na ci yefere yi nga xamne dañu bokkal yalla na yalla ñatt la
1: tay
0: taslif
1: tay
0: kon lol bu ngi topal managul lu fiyam bi waye da day wone kon seigne bi mom
1: de lol
0: lu yemele
1: li gelu mo top la be fa ko on pa ma sha Allah
0: la khadim la khadim ngam la da man fallasu samdan

0: زنت له أبكار توحيد لدى ذوي الجهود وأفاب الخلدة أبكار أمدح أبكار توحيد ما يقصد يبيس
1: يبيستق
0: لكم نجيب توحيد
1: لكم
0: نضيط
1: يبيستل
0: حفيد توحيد لول لول لول لول هنا قول وهنا كون مين يولي بجن جن دعونا إلى هنا يا نصر جل عن
1: ñoy ñuy dem
0: yalla kenn la dal wultu faarikhu al-adad moy ma yalla ñett la
1: may
0: na ngeen di wobul seen xol jëm ko ci yalla te bayyi wax na yalla ñett la
1: kon
0: ko mi dama gay mi ngeen daw
1: waaw mi ngeen daw
0: deeng wax ne man lam yatub lillahi ya nasara mufallisan sayulakhin nara
1: cey
0: ci buktu bu yeen di dem ci yalla ci yeen nasara na xamne mu jëm moy sawar ñu moy xam lool moy fit
1: nan seen bi waaw jakar lo gim nekkon gi
0: waxini abal yalla
1: ci
0: am nga dogu lay lay yeme ma dimension bu kawé la fi
1: dimension ci wétal yalla
0: ci wétal yalla waaw kon dal lolou mañ ko tag ci señ bi dundal ci ay jaar jaaram ñu wétal yalla ma sha Allah ba bimu jogé ci geej gi sax bimu ñëwé ba darul manan bi ko bëggé yonne yobbu wat
1: mouritani
0: tay lolou fañana fi
1: ci digënté bobu
0: waaw digënté bobu rek waaw bi nga mbokay ñëwé ba def intervention ba tay

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو

فقري لي صمت سري من غير مكر ولا هجاء زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لبسي.

وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاء له الخطاب له الجواب له الصواب مع الرضاء له البرور.

قد فك كبلا قد بث فضلا فضر ولا والنفع جائي جال النوائب مبدي عجائب نافي مصائب بادي اللهائي مسدي الخيور.

وبيون يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جرى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وباب ضيق.

صلاة ستة بمدح ستة تاتي بتة مع اقتساء عليه صلى رب أجلى ففاق كل في الأتقياء عليه سلم والأمر فخم والأجر أعظم.

من للجنان قاد للتسريح مدني المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا نويت شكر الله بالمباح وفي مباح

مشرك ولي يطيب ربح سوق أذهب ربي اللعين لسواي بعد خروجه ويتقي هواي لم ينهني بعد انقضاء الحبس كحجبه بل هرول بالعبس زب لغير الواحد القهار سوق حواه ليل أو نهار واجهني إلى الجنان الخير ولسوى نحو

خير وسم في الخلدان ليخد لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتحسما خلدان.

رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: كان بغير إذني، فالإذن الشرط شرط في قبول الشأن. دجي فين؟
1: دجي فين؟
0: لكن أقول لك أن جاك جاك سخال دمجة، جاك جاك يجنا دعوة ورا لجنيكال، نانغو خسي دجي ما يفين جيو. لكن أكفي إن بوبا
1: deug la werr da
0: yakarna sama djum amna ci magni kuñ da netal ne bisu set yakarna kamil la jang waye wax nañ ne da jek jek serigne bi daf men da ko baylo jox ko ndigal ci mu koy muy jang ablim bu yam ba nopi yakarna jox ablim

من جاء به مرسل سنام مع الله مسب الفيد مهروده حبام مكابدتي جهد من وقلامي وقد كان لي منا يقول

هناك خد طيب الحمر والمخنام وعيت علوما نافعات بلبسكن ولي خادر

وشرت له عبدا خديما للأصنام بدا لي أن الله لا رب خيره. فما سأني الله إذ عنا كتبت وإني ساكن لست ساسكا وعني ما سأني الله

قدر ينصروني او يدروني في شيء. امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بانا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا. لله شكري في شهر ربيعنا على ابتداء الذي اختاره.

أو مولانا كون بكل لي في ذا اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا ربيتني فلتبلغ ما يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا.

قد ينطوريانا ناجيتك اليوم يا من أمسك الرمني وسقت لليوم إيخانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد بشرى الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما داخل فؤاد وذن فسرمدا ليرد جنا و

شيطان البتوسعاتم كليلة الخدر أحيانا فأحيانا فيك اجعل المقتضى فن بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واعصمني وزد رشدا.

لذني أنا هدي بقلبي تقبل وكفني خطأ ولتمشيني وكملني بما ذانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك.

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء.

خير الورى وشأنه عظمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه، وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعذبلة، كما عصمته بها والحسبلة، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي، سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقاب عذبلة، وخير منزل حباب بسملة، صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة. وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة، واجعل دلاءنا لعذب ماتحة. ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بسلام، كما إليه قلت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي. ولتكفنا بعينه كل لعين، وكل ما لم ترضه لي يا معين.

نور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه ليأمن الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن

بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرف والتكفنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوء

حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنة وحياتي أحمد وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائط نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملك تحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترضى لي لست أميل.

وليهب الرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب الحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا.

يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشاء اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سما

يا من له حمدي ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف

تحطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم.

الذنب وواهب ارتقا صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صلِّ وسلِّمَنَّ يا

ليتني الأدلة صلي على خير الورى ياسين مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله

الصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلم

علي ذا النظم أكبر رضا ينجعل. صل وسلمن يا ولي على الذي سماته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي. صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار. صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير. وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع. صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي. صل على ند بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس. وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع.

لا أمين صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا من

بيهدا صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على

حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صلي وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيري.

يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على

صلي على ند بن أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على

من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي

به ينور. صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا. يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج. صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر. يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني.

واشرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع الصحاب الكمل. واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو. صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى. يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم. واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب. صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام. وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء. يا من به لم ينحني عدو. صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية. يا من به لم تنحني جناية. وصل من عليه وقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر. يا من به ينقاد لي مرضي. صل على من اسمه ولي.

حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحون يتامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك.

صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه

بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكالكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع.

دواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسلم.

كالمقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري صلي وسلمن يا

كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من

وسلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محمد الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما.

عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهبلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك جعلني

صل وسلم يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل

صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام. صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني.

وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوان وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامحو جميع ما ساءني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز.

صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور

صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني

جود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبي واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل

في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضم وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل.

صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج.

لصاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن لي بلا معاداة ونوّر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صلي وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلمن عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على النبي إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهب

يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا

تغبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وآل به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير

محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلنا صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير